0: nexweşik valla.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو

الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل

جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا

بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا

الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم

الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

الصَّمُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله

الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ

الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله

أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.

الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

الكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

فالأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن

الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق

وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن

يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله.

وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن

الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

فانظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم

Every dollar, love, corona, death, the devil, yeah.

Da be herre mame at bari ke khop kala da

Thank you.

Emeçure zozare biz naqale fes kubya karne hala ku daqir ya

جالين برا بالولاد هاي خريبان وخلبتي انا خوش قالك بي حاله وزير رام لبينك ناس بالك كي بابا ينبر بالا وزك برا مش لا خو مش كان بكم على باسن يا خو مش كان بكم هو المزماره وزي مش كان خو بر بكم سر كلا ودو خف صار قاوي بر ابن وجاج خليل برا متكم ولادي خريبان وخلبتي خلك انا بينك صوري كي كنا بكار وبار انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما انا ما

Yeah.

كلكو مخول مون شون شيني كفري وغلينا دعمو سيدن غوجزو كلغوزي غوجزو جزو بو مبيولي وان عشيرتي قطنا سيارة بشو بندالو تروش كوني

TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî